0: بابا ابو بكر هرم دلو الغاجي ما يبا ما دلو
1: لكن
0: عجم ظالما ما يا ياكوب موسى ما بعده ما علي وكيل به اين هو الهادي صالح
1: Ado
0: sanki raki, ado sanki, elinde ne ayaba, ne böyle Allah.

0: كمان مبروك هيجلو لي الهاج لا غود مني سعادتنا غود ما هي إلا لي ما لي جي كمالا سيتم دواتنا غود
1: الهاج لرقنا
0: هاج مو ذالما إنا غود بغن رينا الهاج لرقنا هاج مو ذالما كما فائدنا هوني كما شيء ما بيتي بيتي إذن مره مستوكا الهاج بايكو فنجا الهاج بانكو كواندو الهاج بايكو كاملا الهاج بايكو كمكومي الهاج بالغا دنكا
1: الهاج
0: بالغا دنكا الهاج بالغا
1: دنكا
0: الهاج
1: I'm
0: gonna
1: get
0: you.

كنا ونعم الهجم سالما يا هواري فروتي مرضاه يا هوا كلوتي سرجم ما لم يهوشي بابا ما جهدو بك شينا يا هواني سنن لي عدوسي أبو الله علي يما يا هوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: مسلمي
1: همشي ام مسلمي بقى
0: ما يدريني اي كمي جو سلاك جينيني نكيدك تندوى
1: جرا جرا كي كي ياتو جرا تا
0: كي مروك انا جنم عيشي
1: جرا تا بابا اوتا
0: اي اي كتا يا كجيني
1: جرا بابا ابراهيم
0: نيني دكي